اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر سفينة.
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد؟
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

قال ابن عطاء الله: من أنفق عافيته وصحته في معصية الله تعالى فمثاله كمن خلف له أبوه 1000 دينار فاشترى بها حيات وعقارب وجعلها من حوله، تلدغه هذه مرة وتلسعه هذه أخرى، أفما تقتله؟

روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه.

فقال عبد الله باشا فكري: إذا نام غر في دجى الليل فاسهري، وقم للمعالي والعوالي وشمري، وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه، وإن لم تبصر النجح فاصبري، وأكثر من الشورى، فإنك إن تصب تجد مادحا، أو تخطئ الرأي تعذري، وعود مقال الصدق نفسك ورده، تصدق ولا تركن إلى قول مفتري، ولا تقف زلات العباد تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطري.

رؤيا أبو لهب بعد موته في النوم، فقيل له: ما حالك؟ قال: في النار، إلا أنه خفف عني كل ليلة اثنين، فأمص من بين أصبعي هاتين ماء بقدر هذا، وأشار برأس أصبعه، وإن ذلك بإعتاق ثويبة عندما بشرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي بتخفيف النار عنه بفرحه ليلة مولده به، فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟

ولله در القائل: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحداً؟

اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد.

وقال آخر: تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد وقلت لها إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غده.

قال شاعر: عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بصبر، فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكون إلا إلى الله وحده، فمن عنده تأتي الفوائد والبشر. عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يعقبه يسر.

قنعت بالقوت في زماني لصون عرضي من الهوان، فمن رآني بعين عز رأيته كامل المعاني، ومن رآني بعين ذل رأيته مثل ما رآني، من كنت عن بابه غنيا فلا أبالي إذا جفاني.

قيل في الحج المبرور: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور.

قال شاعر في ابتداء الإنسان وانتهائه: وكنت أمشي على رجلين معتدلا، فصرت أمشي على أخرى من الشجر.

قيل: لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب.

بكيت على سرب القطا إذ مررن بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فجاوبتني من فوق غصن أراكة، ألا كلنا يا مستعير يعير، وأي قطاة لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كسير.

قال فولتير: لا يعنيني أن يستنكر العالم أعمالي أو يعجب بها، حسبي أن أؤدي واجبي فقط. قال فيلسوف: أساس البيت حجر، وأساس الخصام كلمة.

قال فولتير: يكون الرجل شقيا حين يعلم أنه شقي، ولكنه يكون عظيما حين يعلم أن النساء شقيات.

قال أحد الحكماء: احترس ممن يبدو غبياً على الدوام، إنه يستخدم ذكاءه في مواقف لا يمكنك الخلاص منها.

وحده الزمان الطويل يظهر الإنسان الخير، أما الشرير فإن يوما واحدا يكفي لكشف القناع عنه. سوفوكليس.

قال علماء السيرة والتاريخ: لقد غدا ابن عباس بفضل علمه ورجاحة عقله مستشارا للخليفة العادل مع حداثة سنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكان إذا استصعب عليه أمر أو واجهته مشكلة دعا جل الصحابة ومن بينهم ابن عباس، وقد عوتب مرة في تقديمه وجعله في صف الشيوخ، فأجاب رضي الله عنه قائلا: إنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي أبي: أي بني، إني أرى أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني 3 خصال: لا يجربن عليك كذبة، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا. قال عامر الشعبي: كل واحدة خير من 1000. وقال ابن عباس: كل واحدة خير من 10,000.

عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال بسم الله فقد ذكر الله، ومن قال الحمد لله فقد شكر الله، ومن قال الله أكبر فقد عظم الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد الله، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم وكان له بها كنز في الجنة. وقال رضي الله تعالى عنه مخاطبا أرباب المعاصي بعبارات تسيل الدمع الهتون: يا صاحب الذنب، لا تأمن من عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب، وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وإن خوفك من الريح إذا حرك سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب حين ابتلاه الله بجسده وماله؟ إنما كان ذنبه أنه استغاث به مسكين ليدفع عنه الظلم فلم يعنه.

الحكمة. من شعر ابن عباس رضي الله عنهما بعد انكفاف بصره: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر.

قال حكيم: الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك.

وقيل أيضا ما أحرزه العالم من التقدم إنما كان بتحقيق المستحيل. ما كان الخصام ليدوم لو كان الخطأ من جانب واحد. لاروشفوغو. الشهرة بخار والشعبية مصادفة والثروات ذات أجنحة، ولكن شيئا واحدا يبقى هو الشخصية. غريبلي.

تقدمنا في السن لا يجعلنا أفضل أو أسوأ، بل يجعلنا أصدق مع أنفسنا. بايكر.

الربيع ينعش في الإنسان آمالاً جديدة، والصيف يزيدها بهاءً، والخريف يذيبها، والشتاء يتثاءب ليبتلعها. شاتوبريان.

كما أنني لا أرضى أن أكون عبدا، فإنني لا أرضى أن أكون سيدا. أبراهام لينكولن. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.

حياكم الله أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من أساليب التعبير القرآني. يقول بعضهم إن الأصوات تابعة للمعاني، والقيم الصوتية لللفظ لها أثرها في تكوين المعنى وتشكله في الخطاب، وينبغي أن يأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، وينبغي أن يختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه وأتم له وأحرى بأن يظهر فيه مزية. يقول ابن جني: فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ونهج عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها، فيعدلونها بها ويحتدونها عليها، حتى إنه قد يترك الأخف إلى الأثقل لضرب من الاستحسان. ولنأخذ مثالا على ذلك يوضح هذا الكلام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا

تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنجد أن التعبير في سورة البقرة عن اتباع الهدى بالفعل تبعه، فمن تبع هداي على وزن فعله. ونحن قرأنا قبلها بضع آيات لنبين فيها السياق، ونجد أن القرآن في سورة طه عبر بالفعل اتبعه على وزن افتعله. قال الله سبحانه وتعالى، ونقرأ أيضا آيات قبلها ليتضح السياق: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل

0: لا يشقى. فنجد أن كلتا القصتين تتكلمان عن آدم عليه السلام، والذي يتأمل الفعلين يجد أن الفعل تبع على وزن فعل، يدل على الاتباع من غير تكلف ولا مشقة، يدل على الاتباع من غير تكلف ولا مشقة، فاللفظ سهل. أما الفعل اتبع فإنه بصيغته يشعر بتكلف التتبع الناشئ عن شدة الكلفة والمشقة. لماذا؟ للزيادة في بنية الكلمة، فهي على وزن افتعل. فهناك فرق بين فعل وافتعل، تبع واتبع. وإنما اختصت آيات سورة طه بصيغة افتعل لأن سياقها قائم على هذا التكلف ويقتضيه، إذ هو مصدر بحديث عن عهد الله الذي يحتاج الحفاظ عليه إلى كلفة ومشقة في التحرر من رغائب النفس وشهواتها، كما أن فيه إشارة إلى كيفية إغواء إبليس اللعين لأبينا آدم عليه السلام، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وما في ذلك من قوة الكيد والتلبيس على آدم بطول العمر وامتداد الملك. فنسي عليه السلام العهد وأقدم على المحظور، ومن ثم اقتضى ذلك الإشارة إلى أن الإفلات من غوايته وكيده لا يكون إلا بجهد وتكلف في الاتباع، وكان جزاء هذا الاتباع نفي الضلال والشقاء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، بخلاف سياق آيات سورة البقرة فقد خلا من ذلك العهد، كما أنه لم يتعرض للكيفية التي أغوى بها إبليس اللعين أبانا آدم عليه السلام، فناسب هذا الفعل تبع الذي لا يشير إلى تكلف، ولذلك اكتفي في جزائه بنفي الخوف الذي يحصل بأدنى اتباع يعتد به، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، وفي السلسلة الثانية المتعلقة بوسائل التربية الفعالة، وقد تحدثنا من قبل عن وسيلة القدوة من خلال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لأصحابه وأسوة لهم، ومن خلال توجيهاته الشريفة في أن يكون كل أب أو كل معلم أو كل أم قدوة لابنه. ثم انتقلنا في الدرس الذي بعده إلى أداة العادة، التربية بالعادة، وقد فرقنا بين تربية الصغار وتربية الكبار. تربية الكبار تحدثت عن أن التلقين والتعويد ينبغي أن يرتبط بالعقيدة. الحقيقة أنه الإنسان حينما تصح عقيدته مليون جزئية في حياته تربط بعقيدته. العقيدة كلية والجزئيات لا تعد ولا تحصى. ميزة المؤمن أن عقيدته الواضحة، إيمانه بالله، إيمانه بالملائكة، إيمانه بالكتب، إيمانه بالرسل، إيمانه باليوم الآخر، إيمانه بالقضاء والقدر، خيره وشره من الله تعالى. هذه كليات العقيدة يمكن أن ترتبط بآلاف بل بمئات الألوف من جزئيات حياته. لذلك الشاب نما عقله، والعقل أيها الإخوة أثمن شيء أودعه الله في الإنسان، أثمن شيء أودعه الله في الإنسان. انظر إلى منجزاته المادية، 600 راكب يركبون طائرة، يأكلون ويشربون ويتابعون الأخبار ويأخذون من الشراب والطعام ويرتاحون وينامون وهم في الجو. يعني ما تقطعه الطائرة في الساعة لا يقطعه الإنسان قبل مئات السنين في أشهر. إذن الطائرة من إنجاز العقل البشري. الإنجازات لا تعد ولا تحصى. هذا العقل حينما توجه إلى صنع آلات تريح صاحبه قدم إنجازات لا تصدق. من منا يصدق أنك عن طريق الفاكس يمكن أن ترسل رسالة إلى طرف الدنيا في ثانية واحدة؟ عن طريق هذا الجهاز المحمول يمكن أن تتصل بالعالم. هذا من إنجاز العقل. لو أن العقل توجه إلى الدار الآخرة كيف يكون؟ والعقل البشري فيه من الطاقات ما لا يصدق، والعباقرة لم يستخدموا من عقولهم إلا النزر اليسير. فأن تتجاهز العقل هذا شيء مستحيل. والشيء الثابت أيها الإخوة أن الحق فيما يبدو هو دائرة تتقاطع فيها خطوط العقل والنقل والفطرة والواقع، لكن سأضيف لكل كلمة صفة. دائرة تتقاطع فيها خطوط النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة والواقع الموضوعي. مبدئيا لا بد من توافق العقل مع النقل، لا بد، لأن النقل وحي الله عز وجل، ولأن العقل جهاز أودعه الله في الإنسان. وما دام العقل والنقل فرعين لأصل واحد فلا بد من أن يكونا متشابهين متطابقين. لذلك لا تخشى أن يأتي في الشرع حكم شرعي والعقل لا يؤيده، لا تخشى ذلك. بل إن بعض العلماء يرى أن تطابق العقل مع النقل أمر حتمي، أمر حتمي. بل إن أعظم ما في الدين الإسلامي هذا التناغم والانسجام بين العقل والنقل. بالمناسبة أنت ممكن يكون إيمانك بالله قوي جدا لدرجة أنك لا تحتاج إلى تعليل لأمر الله. أعلى درجة بالإيمان أن تستسلم لأمر الله. حينما حرم الله الخنزير أنت لأنك آمنت بالله إيمان من مستوى رفيع لا تحتاج إلى تعليل لهذا التحريم. أنت لاحظ نفسك مع طبيب متفوق جدا يحمل أعلى الشهادات، هناك من يثني عليه في كل وسط أخذتم به، إن دخلت إليه وقال لا تأكل الملح تستسلم مباشرة وقد لا تسأله لماذا. أنت مع إنسان تثق بعلمه لا تسأله. فلو أن إيمانك بالله الإيمان الصحيح المتين المبني على بحث وعلى تأمل في الكون، لو أنك آمنت بعلمه المطلق وحكمته المطلقة ورحمته المطلقة ثم أمرك أن تجتنب هذا الشيء، لذلك قال بعض العلماء علة أي أمر أنه أمر. علة الأمر لماذا حرمه الله؟ الجواب لأن الله حرمه فقط. ولم أجد أروع من كلمة قالها عالم أمريكي التقى بعالم مسلم طرح موضوع لحم الخنزير، فهذا المسلم وجزاه الله خيرا أفاض في الحديث عن مضار لحم الخنزير. بعد ساعة من الزمن قال له الأمريكي يا دكتور كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، نحن عبيد لله، هذا التحريم من خالق الأكوان، من الواحد الديان، من العليم، من الخبير، من الحكيم، من القوي. لكن نحن حينما ندعو إلى الله نحتاج إلى أن نعلل، نحتاج إلى أن نأتي بالبرهان والدليل والحكمة، هذه يحتاجها الدعاة لكن العباد لا يحتاجونها. لذلك أيها الإخوة، كلما اتضحت حكمة الأمر الإلهي ضعف فيه التعبد، وكلما غابت عنا حكمة الأمر الإلهي ارتفعت فيه نسبة التعبد. حينما يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نسرف في طعامنا وشرابنا، هذه الحقيقة يعلمها الأذكياء جميعا، والذين يحرصون على صحتهم ويحرصون على سلامة أجهزتهم. لذلك تجد إنسان لا ينتمي إلى الدين بصلة ومع ذلك يأكل باعتدال. فالأمر بعدم الإسراف واضح جدا، حكمته واضحة جدا، لذلك نصيب التعبد فيه ضعيف. أما حينما تكلف أن تطوف حول البيت 7 أشواط والازدحام لا يحتمل وفي وقت واحد وأن تذهب إلى عرفات في وقت واحد، هذه أوامر تعبدية العقل لا يستطيع تفسيرها. هنا يرتفع مستوى التعبد في أمر شعائري، في الأوامر الشعائرية يرتفع مستوى التعبد، في الأوامر التعاملية الواضحة ينخفض مستوى التعبد. لذلك شيء طبيعي جدا أن تجد أحيانا تناقضا بين مصلحتك وبين الأحكام الشرعية. واحد أخذ قرض، اشترى بيت، ووفى الأقساط على أنها من ثمن البيت، فبيقولك أين المشكلة؟ قلت له على مستوى فردي ما في مشكلة، بالعكس أنت حلت مشكلتك عن طريق القرض الربوي. أما على مستوى أمي، حينما نسمح للمال أن يلد المال ارتفعت الأسعار وتجمعت الأموال بأيد قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة. لذلك قد لا تصدق أن كل ما يعانيه أهل الأرض الآن من التفاوت الطبقي، واحد يملك 1,000,000 ومليون لا يملكون واحدا، واحد يكاد يموت من التخمة وواحد يكاد يموت من الفقر. فيا أيها الإخوة، الإنسان ينبغي أن يستسلم لله. أما كداعية أنت بحاجة إلى تعليل، كي تقنع الناس بحاجة إلى تفسير، بحاجة إلى بيان حكمة. هذا الشاب الذي تفتح عقله ونمت نفسه لا بد من أن تقنعه، وهنا يكمن بطولة الداعية في أنه يقنع الشباب. مرة سألني واحد سؤال، قال لي يعني يقول عليه الصلاة والسلام فيما معناه أن الشياطين تقيد في رمضان، قال لي لما قيدها الله في رمضان ثم أطلقها بعد رمضان؟ ليته قيدها طوال العام. إن كلام منطقي. قلت له: من قال لك إن الله قيدها؟ قال: الحديث. قلت: معنى الحديث ليس كذلك، معنى الحديث أن المؤمن حينما يستقيم في رمضان يبطل عمل الشياطين وكأنها مقيدة. تقييد حكمي هذا، لو أنه محل فتح في ملهيات وما في ولا إنسان دخله، المحل بحكم المغلق. الله عز وجل ما كان لله عز وجل أن يضل عباده، لكن استقامة المؤمن في رمضان تقيد الشيطان. حينما تأتي بالدليل يقول لك أحدهم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ظاهر الحديث: لحق حالك بشي ذنب وإلا أنت هالك، لحق حالك كمان. ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث أن الإنسان حينما يذنب ولا يشعر أنه أذنب فهو ميت. لو لم تذنبوا، بمعنى لو لم تحسوا بذنوبكم أنت منتهي. تأكل المال الحرام، تطلق بصرك في النظر إلى المحرمات، تتكلم كما تشاء، تغتاب كما تشاء، تجلس في أي مكان، تملأ عينيك من محاسن النساء، غيبة ونميمة، وتقول: ماذا فعلت؟ أنا مستقيم. حينما تذنب ولا تشعر أنك مذنب فأنت ميت. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. علامة المؤمن أنه إذا أذنب لا ينام الليل من شدة قلقه، من شدة خوفه من الله عز وجل. فالكبار أيها الإخوة يحتاجون إلى أن تربط الأمور الدينية بالمنطق السليم، بالعقل السديد، بالحكم الراجحة. فكلمة هكذا من مربي، ليس هذا من الحكمة إطلاقا. الأكثر الناس يستثمر ماله بنسب ثابتة، يأكل الربا دون أن يشعر. ما دام النسبة ثابتة ما في حسابات ولا في جرد ولا في أرباح، على الألف مبلغ كذا بالشهر، هذا ربا. حينما تتعرف إلى الشرع، إلى العقيدة السليمة والمنهج السليم، كل جزئيات حياتك تربطها بهذه العقيدة وهذا المنهج. لما بتكون عقيدتك سليمة لا تسمح لنفسك أبداً أن تقرأ في المجلة حظك هذا الأسبوع أبداً. مجرد قراءتها فيه إثم كبير، من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر. أما إذا إنسان عقيدته سيئة جداً يمكن أن يدفع ثمناً باهظاً لضعفه في العقيدة. فتاة يعني من أسرة غنية عندها سائق، رآها متعلقة بالأبراج، فذهب إلى المجلة ودفع لها مبلغاً كبيراً حتى كتبت في برج هذه الفتاة أن في حياتها سائق، فإذا تزوجته كانت أسعد النساء. ضحك عليها وتزوجها بهذه الطريقة. أما حينما تكون العقيدة سليمة لا تقبل أن تقرأ حظك هذا الأسبوع، ولا تقبل أن تقرأ شيئاً يخالف صحة العقيدة. إذن ربط الجزئيات بالعقيدة هذا منهج أساسي في توجيه الكبار. ثم تعرية المنكر، يعني المنكر يجب أن يتعرى. ما دام في منكر له شأن وله مقام ويخطف أبصار الناس، فالطريق إلى الله ليس سابقاً، هي قاعدة. لذلك قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الشاب حينما تتفتح مداركه يرى منجزات الغرب. الغرب له أساليب في غسل العقول والأدمغة عجيبة. لا بد من أن تعري هذا الغرب، لا بد من أن تعري هذه الحضارة المادية التي لا ترحم. قلة قليلة يستمتعون بمنجزات الحضارة والكثرة الكثيرة شقية بها. الشيء الآخر، لا بد من تغيير البيئة الاجتماعية للشاب اليافئ. أخطر شيء على الشاب اليافئ أصدقائه. الأب الموفق في تربية أولاده يحرص على معرفة أصدقاء ابنه حرصا لا حدود له، لأن الابن يستقي من أصدقائه الشيء الكثير دون أن يشعر. الآن ننتقل إلى منهج التلقين والتعويض للصغار. الصغار لا يحتاجون إلى ربط العقيدة، ولا يحتاجون إلى تعرية المنكر، ولا يحتاجون إلى تغيير البيئة. بيئتهم ليس في مقدورهم تغييرها. الصغار يربون بالتلقين، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المربين أن يلقنوا أولادهم كلمة لا إله إلا الله، لما روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. الطفل حينما ينشأ في جو أغاني، جو تمثيليات، جو موبقات، الطفل ليس عنده إدراك ليميز الخير من الشر، الطفل يقلد، لذلك أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل الصغير لا يفهم الأفكار بل يقلد ما يرى. لذلك أخطر شيء عند الصغير الصورة، أخطر شيء. والعالم الغربي كشف هذه الحقيقة. أنا ممكن حطم الدين أمام الطفل بمنظر امرأة مسلمة لكنها تهمل أولادها بس، ومنظر آخر لامرأة متفلتة تعتني بأولادها، انتهى الدين عندي، لا تحتاج إلى مناقشة. مرة استمعت إلى قصة فيها كلمة واحدة أما كالسم بالدسم، إنه امرأة وقعت في الفاحشة والذي ارتكب معها الفاحشة وعدها بالزواج، فلما لم يفي بوعده طالبته بتنفيذ وعده، فقال لها: ما معي مال أطلبك، أعطني مفتاح صندوق الحديد لوالدك حتى أخذ منه 200,000 أقدمها مهرا لك. يعني هذا الخبيث الوحش أراد أن يضيف إلى الفاحشة التي ارتكبها السرقة. ما في مشكلة. في القصة أعطته المفتاح من تحت الملاية فقط، هالكلمة، كلمة واحدة في القصة. ماذا تشعر؟ أن هذه التي ترتدي زيا إسلاميا هكذا أخلاقها وهكذا خيانتها لأبيها. طبعا قصة باطلة، بس أحيانا الطفل من كلمة من صورة يأخذ فكرة. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله مستمعين الكرام ومرحبا بكم مع برنامج كيف كان رسول الله. اليوم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش في غار، سيكون حديثنا غار كان بداية النور وغار بعد انطلاقة النور في أصقاع الأرض. أما الغار الأول فهو المكان الذي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهو غار حراء. هذا الغار إذا نظرت إلى موقعه فهو في شرق مكة على يسار الذاهب إلى عرفات في أعلى جبل النور أو جبل الإسلام، وإذا نظرت إلى ارتفاعه فهو يرتفع 634 متر عن سطح الأرض ولا يتسع. هذا الغار لمن رأى ولمن رأى صورته إلا لأربعة أو خمسة أشخاص فقط، ويبعد هذا الغار عن المسجد الحرام مسافة 4 كيلو. ولما تنظر إلى غار حراء ستجد أن هناك فجوة في بابها نحو الشمال، هذه الفجوة التي يمكن من خلالها أن ترى مكة وترى الكعبة. فكان هذا المكان هو بمكانة الأرض الواسعة التي كان يعتزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عنها تقول: ثم حبب إليه الخلاء، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث، والتحنث هو التعبد في الليالي ذوات العدد، يأتي إلى ذلك المكان ليعتزل الناس، ليعتزل حديث الناس، ليعتزل أخبار الناس، ثم يتعبد. يقول العلماء أن تعبد النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة كان تعبد التأمل، ينظر إلى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى هذه الجبال، ينظر إلى هذه السماء الواسعة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنه: فيتحنث فيه قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، يعني يجلس فيها أيام ثم يمضي مرة أخرى إلى خديجة يأخذ زادا ومتاعا ويبقى، ثم يعود مرة أخرى وهكذا. يقول رحمة الله تعالى عليه: هو أن يتحنث بمعنى أن يتحنف، أن يتبع الحنيفية، وهي دين إبراهيم عليه السلام. يقول ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة، يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوار من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيما أراد من كرامته، يقول ابن إسحاق، من السنة التي بعث فيها، وهو ذلك شهر يقصد شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل عليه السلام بأمر من الله عز وجل. وهنا مستمعين الكرام لفتة جميلة ذكرها المبارك فوري رحمة الله تعالى عليه، فيقول: وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله تعالى. لماذا؟ ليعبده، لما ينتظره من الأمر العظيم، ولا بد لأي روح، يقول مبارك فوري، يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة وانقطاع عن شواغل الأرض وضجت هذه الحياة وهموم الناس الصغير التي تشغل الحياة. فكأن المبارك فوري يقول إن هذه العزلة إنما هي تمهيد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغار الثاني فهو غار الحفظ، غار الفرج، غار سطوع النور، سطوع نور الإسلام، وهو غار ثور. ويقع هذا الغار على بعد نحو 4 كيلومترات عن مكة من الجهة الجنوبية من المسجد الحرام، ويرتفع عن الأرض 748 من سطح البحر، وهو عبارة عن صخرة مجوفة ارتفاعها 1.25 متر، وله فتحتان، فتحة من جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وفتحة من جهة الشرق. فكان هذا الغار حادثة الهجرة وصحبة الصديق وشجاعة ذات النطاقين وفداء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مكة، فأحداث كلها هي أحداث مرتبطة مع بعضها البعض وهي في هذا الغار. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يصف تلك الحال التي كان فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الشرك يطاردونهم: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، غار الله سبحانه وتعالى يحفظ أهله، فكيف يكون هذا الحفظ، وكيف تكون هذه الكرامة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد ذكر الله عز وجل هذه الحادثة في القرآن الكريم، فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغارين، هكذا كان في غار حراء، وهكذا كان في غار ثور. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.

0: صدق الله العظيم.
1: اتجاهات اتجاهات للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، أنا سعيد جدا بلقائي معكم. ما زلنا في هذه الاتجاهات، نسير وانطلق نحو أهدافنا. أنت عندك هدف خلصته، حط لك واحد ثاني، لا تنام، دير بالك. الحياة تمضي، الشمس تشرق وتغرب، النجوم تظهر ثم تذهب مع الفجر، الرياح تتحرك، البحار تتحرك، الأنهار تتحرك، الهواء يتحرك، الشجرة، الوردة تنمو وتموت وتعود مرة أخرى، تنمو واحدة ثانية مكانها، كل شيء يتحرك. أنت جامد؟ لا، ما يصير. هل تتوقف أنت؟ لا، ما غير مقبول. لماذا؟ أنت يفترض أن تكون الدينامو المحرك، الله ميزنا. ولذلك نقول الآن إيش قاعد يصير يا جماعة؟ خلوكم معاي، تكفون شوية، حط اللي بيدك واسمعني. أكثر الناس حاط يده على خده، الولد يتخرج هالسنة يلقى شغل ما يلقى شغل، أرتب لأموره ما أرتب لأموره، متى يتزوج؟ لا لا، الأمهات اسمع اسمع، تعال اسمع، قاعدة عندها بنتين ثلاث في البيت، الله يحفظهم ويخليهم ويوفق الجميع يا رب. يا رب يتزوج البنت، شلون بتزوج؟ ما تزوج، بيها نصيبها مو جايها نصيبها، تشتغل مو مشتغلة، تنجح منا. ليش ليش ليش ليش نتعب أنفسنا في شيء مو بيدنا؟ أنا أسألكم سؤال وردوا عليه، المستقبل شغل منو؟ بيد من المستقبل؟ سؤال. ها صح، الله يفتح عليك، بيد الله، مو بيدي ولا بيدك. طيب إذا كان اللي بيد البشر الثانيين، ليس لك حق أن تتجاوز عليه، فكيف بما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى تتجاوز عليه؟ أنا أقول لا تحاتي المستقبل، ولا تذهب نفسك حسرات على ما فيه، لأنه بيد الله. طيب شلون أبي مستقبل زين؟ استنبطه بماذا؟ أولا حسن التخطيط. ها، أمة حية، أنا مو أمة ميتة، لسنا أمة زوايا في أديرة أو في مساجد أو في مكان، اقعد في هذا المكان ولا تتحرك. لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد النبوي هذا في المدينة المنورة، وإذا مجموعة من الشباب جلوس في زاوية المسجد، نظر وإذا هم شباب، ما شاء الله، شباب قوة، ها فتوة، فنظر، ها شباب قاعدين خير إن شاء الله، فقالوا عباد يا أمير المؤمنين. ها عباد كيف يعني؟ ومن يسعى عليكم، يعني من يجيب لكم أكل الطعام الشراب؟ فقالوا إخوة لنا يا أمير المؤمنين. ها أخوة له، عاد هو متعود دائما عمر رضي الله عنه وأرضاه يحمل منه معه عصا يسميها الدرة، دائما بيده يتوكى عليها يمشي. فيوم سمع الرد هذا منهم، رد ما عجبه، ها قام خذ الدرة عليهم، قال قم أنت وهو واعمل واشتغل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أمة حية، احنا مو أمة ميتة، نحن أمة عمرنا الأرض، فينبغي أن نستمر في عمارتها. طيب نعمرها بماذا؟ حط يدينا على خدنا ونقول يا ربي المستقبل أسود. اسمع معي هذا الحوار اللي ذاك اليوم سمعته أنا في فضائية من الفضائيات، جالس أتابع إحدى الفضائيات العلمية، طلع من تعليق شغل طويل عليه، كان يقول شنو؟ ومن المتوقع بعد 23 عاما أن يصبح هناك احتباس حراري شديد على الأرض، مما يؤدي إلى ذوبان الثلوج في القطب المتجمد الجنوبي وذوبان الثلوج في القطب المتجمد الشمالي، ثم تسيح هذه الثلوج والمياه إلى المحيطات والبحار، مما يؤدي إلى فيضان المحيطات والبحار وتغطيتها لكل اليابسة. من قال لك الكلام هذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ليش تخوفوا الناس؟ ليش تخلي مستقبل أسود أمامهم؟ مستقبل ليس بيدي ولا بيد أحد يا جماعة. يا جماعة رجاء رجاء، نعم خطط، ارسم لمستقبلك، رتب أمورك وأمور أبنائك وأمور نفسك. الإسلام لا يمانع ذلك، الدين لا يمانع ذلك، العقل لا يمانع ذلك، كل الأعراف والقوانين لا تمانع ذلك، ولكن لا تغرق نفسك بهذا التفكير. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله، أسلموا وما أسلموا، كيفهم؟ أنت انطلق في دعوتك، انطلق في طريقك. أنا أقول اعمل واشتغل، أما انتظار النتائج مو شغلك هذا، هذا شغل الله. هل تعلم هذا شو يسمونه؟ يسمونه القضاء والقدر. شفت شلون؟ شفت وين وصلتك أنا في النهاية؟ اعمل، اجتهد، حط جهدك وتخطيطك، قوم الصبح، روح لعملك، روح شغلك، روح لدوامك، أدي عملك على أكمل وجه، ها؟ ثم بعد ذلك انتظر النتائج. انتظار النتائج هذا هو الذي يسمى القضاء والقدر، فعليك أن ترضى بحلوه ومره، ها؟ فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حقيقة عظمى عن المستقبل. بعد القرآن تكلم إياه، إيش على بالك؟ الله جل وعلا يقول وما فرطنا ها في الكتاب من شيء. إيش تبي؟ كله موجود في القرآن. لهذا قال سبحانه وتعالى محدثا ومطمئنا لقلبي وقلبك وقلبك وقلوبنا جميعا، سمعوني وخلكم معي وأعطوني أذنكم، قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بذمتكم إيش رأيكم بهالآية؟ ها؟ أليست أعظم دليل على أنه نهدي أنفسنا؟ قل إنما الغيب لله، ها؟ مو لي ولا لك، عدل. لا تتعب قلبك في قضية اسمها مستقبل، بيتنا بيصير كذي، بيصير أمور، بتصير حروب، بتصير كوارث، بتصير يمكن ما يصير شيء. هذا المستقبل الذي أنت ظللت مدة من الزمن وتحرق قلبك عليه، ولما تصله وإذا به إيش؟ سهولة، يسر، سعادة، فرح ما بعد فرح. صح يا جماعة ولا لا؟ وأنا أضرب لكم مثال واسمعوني، ومثال عند شبابنا الحلوين الطلبة في الجامعات ولا في غيرها، بعض المواد يعني إحنا نعرف الشغلات هذه ودرسنا ونفهم الأمور هذه، يظل هذا الشاب أو هذه البنت مدة من الزمن مسوي استنفار في البيت، مسوي استنفار عند أمها، هالأم مسكينة لا ليلها ليل ولا نهارها نهار، مين نايمة؟ ليش؟ والله عندي المادة الفلانية ميتة منها ما أحبها، وتقوم البنت تقلب روحها فوق حدر، ولا الشاب ما هو عارف هذا إذا يدرس بعد، ها؟ المهم بالتالي شو يصير؟ كتب، مراجع، يجيب دروس خصوصية، يجيب، ويوم يروح ذاك اليوم الاختبار يفتح الورقة يطالع، ولا شنو هذا؟ يقول لهم هذا اختبار يبغى جاوب، أنا ذابح نفسي هذا اختبار كذي سهل، ويجيب له علامة كاملة. تصدقون يا جماعة الحين انت صارك شهر مستنفر العالم وراك بالفاينل والدنيا وأمك وأبوك، الحين كذي شوف شلون وصل لك الأمر أسهل مما توقع. نقول نعم، ابذل السبب واترك الأمر على المسبب سبحانه وتعالى. يعني قضية قضيتك أنت تشغل فيها الآخرين ليش؟ أيضا هذا أمر آخر، مدام القضية لي أنا شخصيا فلا أشغل معي البقية، إن استطعت أن أحملها بنفسي فلأحملها، وإن لم أستطع فعلي بالاستشارة فقط. يما شرايك كذي؟ يبا شرايك كذي؟ أخوي العود شرايك كذي؟ دكتوري شرايك كذي؟ شيخ إمام مسجد شرايك كذي؟ وهكذا. لا تأتيهم بصيغة سؤال بحيث تشغلهم معك في مستقبلك، لا لا دير بالك، أنت استشر، خذ الإشارة، شغل مخك. يا جماعة الآن اللاعب لما يدش يطب الملعب شو بيسوي؟ ما يسوي له إحماء، يسمون إحماء، ها؟ شوية كذي تدريبات تمرينات عشان العضلات تأخذ وضعها، تحمى شوية بحيث لما يركض يلقى عضلة قوية، يركض يركض فجأة يوقف يأخذ يمين، ها؟ يلقى عضلة تأخذ يمين معاه مو طايحة بالقاع. بالتالي أنا أقول سوي لك إحماء شوي شوي، شو ثم انطلق، انطلق نعم. صدقوني يا جماعة العقل البشري الإنساني فيه 100% من الذكاء والقوة والفطنة، ولكن كل البشر لما استعملينه إلا 7% فقط، حياتنا كلها ما استعملنا إلا 7%، والباقي الباقي هم، غم، بكي، نوم، أكل، شرب، دنيا بس، هذا هو. ولهذا أقول اطمئن، لا تذهب نفسك حسرات، ارتح للمستقبل، ولكن عليك بالتخطيط. لا تذهب النفوس على المستقبل وعليك بالتخطيط المدروس. الله يحفظنا وياكم، يكتب لكم المستقبل اللي تحبونه وتبونه. آمين يا رب العالمين، حقق أمانيكم، قولوا آمين. أنا سعيد جدا بلقائكم، مع السلامة.
1: اتجاهات، اتجاهات للدكتور إبراهيم الكفيف العجمي.
0: ضحكة وابتسامة، إعداد وتقديم شقر الشهواني.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مستمعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن وإياكم في برنامجكم ضحكة وابتسامة، أو موقف ضحك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شيء مما يدخل السرور على الإنسان أن يرى الابتسامة. ولذلك رعاك الله، احرص على أن تكون بسام مبتسم، حتى وانت تتكلم ترى يبين الواحد قاعد يتكلم وهو مبتسم ولا وهو مغضب وهو متعجل مضغوط، في ابتسامة. اجعل كلامك دائما قدر المستطاع يكون فيه شعور بالفرح بالسرور بالرفق. استغل أي موقف تستطيع أن تبتسم فيه، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم ورد لنا أكثر من 100 موقف ابتسم فيه. عبد الله بن سعيد يقول: كنا عند معاوية بن أبي سفيان، يقول: فذكروا الذبيح اللي هو إسماعيل، أهو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير سقطتم، على الخبير سقطتم. يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولده. إذا الله سهل لن يحفر بئر زمزم، بيذبح حد عياله قربانا لله جل وعلا. قال وظهر سوى قرعة، فخرج السهم على عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمئة من الإبل. ففداه بمئة من الإبل. وهذا أمر كان العرب يحدثونه أو يعملونه، إلا وهي القرعة. والقرعة بالمناسبة مشروعة في بعض الأمور، أن الإنسان يسوي قرعة عند مثلا شغلة معينة ما تكفي الجميع فيسوي قرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين أزواجه من يذهب معه في السفر، فمن وقع عليه القرعة ذهبت. مكان في المسجد مثلا تنافس عليه اثنان، من اللي يقعد في هذا المكان؟ قرعة. فالقرعة مشروعة في بعض الأمور، ليس في كل الأمور. بعض الأمور التي فيها حقوق لا يجوز إعمال القرعة، ولكن إذا الأمر كان في سعة، ما في ظلم لشخص من الأشخاص، يقرع الإنسان. فوقعت القرعة على عبد الله، فأخواله ما رضوا أن يذبح، ففداه بمئة من الإبل، فهذا أحد الذبيحين. أما الذبيح الثاني فهو إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وتعلمون قصته أو قصة والده لما أمره الله جل وعلا بأن قال في المنام: إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم فداه الله جل وعلا. فلذلك يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ضحكة وابتسامة، إعداد وتقديم شقر الشهواني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بجرب يوم واحد بس أغيب شوي عن عينك، بشوف شلون تتحمل تزعل ولا بس راضي.

يا مساء الخير والنور والنوير عليكم أعزائي المستمعين، وسعد الله مساكم إن شاء الله بهذه الجمعة المباركة، وجعلها يا رب عطلة أسبوعية رايقة وجميلة.

مساك القوة منفذنا على هذا الدخول الرايق لجديد الفنان سلطان المرشد ينباس الحكي. وكعادته الفنان سلطان المرشد تصدر المشهد الفني بهذا العمل اللي أصدره مؤخرا تقريبا من 10 أيام وقارب ما شاء الله 1,000,000 مشاهدة تقريبا عبر برنامج اليوتيوب فقط في 10 أيام. هذا دل على سعة القبول الجماهيري لأعمال الفنان سلطان المرشد. هذا العمل من كلمات وتد وألحان الأنين.

شيرين عبد الوهاب بعد انقطاعها لفترة زمنية عن الساحة الفنية، وطرحت الأغنية الجميلة كإعلان عودتها للجمهور. طبعا أغنية تباع تباع اللي سمعناها الآن من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي لحاتم عبد العزيز. بالمناسبة حاتم عبد العزيز ذكر في أحد التصريحات أن أغنية تباعا تباعا تعد من الأعمال اللي تراهن عليها شيرين خلال الفترة المقبلة، وصراحة الرهان في محلة. الأغنية حصدت قبول كبير من الجمهور وأيضا أرقام عالية، وأضاف أن الأغنية تم تسجيلها داخل الاستوديو الخاص فيه في القاهرة بعد ما استمعت شيرين للكلمات واللحن وأعجبت كثيرا بالعمل، وطلبت تسجيل الأغنية فورا ما شاء الله، يعني كاستعداد لانطلاق الموسم الغنائي الصيفي. وذكر أيضا أن شيرين أيضا تستعد لمفاجأة جديدة لجمهورها خلال الفترة المقبلة، وذكر أنها عبرت عن رغبتها أنها راح تعود إن شاء الله بقوة إلى الساحة الفنية وعدم الابتعاد عن جمهورها مجدداً.

إذن أعزائي نذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 0097 4.

خليك والله ما أدري أنا ليش رابطة يوم الجمعة بالجلسات. إذن أعزائي لازلنا مستمرين معكم وننتقل لمشاركة من إبراهيم محسون. تحية لك يا إبراهيم، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية للفنان عيسى الكبيسي ألا يا عيوني.

0: عشتوا عشتوا يا شباب، لكم العافية.
1: يعطيك العافية الفنان عيسى الكبيسي. من الله خلقني بالغنادير مفتون. الفنان عيسى الكبيسي ما شاء الله يعني أحد الفنانين القلائل حقيقة، القلائل اللي احتفظوا بالوفاء تجاه الكلمة الفخمة والشعر الأصيل. تحية للفنان المميز القطري الفنان عيسى الكبيسي. إذا ننتقل لعمرو سودة، تحية لك يا عمرو، ويطلب للفنان الراحل أبو بكر سالم سر حبي فيك غامض.

عودة من جديد لبرنامج الواتساب ومشاركة من صديق البرنامج علي وجدات. تحية لك يا علي. يطلب لي الفنان الراحل فيصل علوي على ذوقي. عاد أنا اخترت لك أشتكي من طول الهجرة كمن الأغاني الرائعة اللي ارتبطت معاي بمرحلة المراهقة. كنت كثير أحب أسمع هالأغنية أشتكي من طول هجرك.

لازلنا مستمرين معكم أعزائي، ونذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر برنامج إكس أيضا أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم عبر منشن على حسابنا على آت صوت الخليج FM. ننتقل لمشاركة جديدة من نورة. تحية لك يا نورة، وتطلب لي الفنانة أصالة يا شايفين أنفسكم.

هدى من جديد لعلي موسى، تحية لك يا علي. ويطلب للفنانة أحلام أغنية جميلة من أرشيفها الفني ومسيرتها الفنية، ما يصح إلا الصحيح.

وما يصح إلا الصحيح، طبعا ما يصح إلا الصحيح، مثل شعبي متعارف عليه، وفعلا ما يصح إلا الصحيح، مهما قلنا ما يصح إلا الصحيح. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من عبير، ما شاء الله اليوم كل الطلبات من بنات تقريبا. تحية لك يا عبير، وتطلب لي الفنان سعد الفهد، انتصر يا صحبي.

يعطيك العافية عبير على هذا الاختيار الجميل للفنان سعد الفهد، طبعا جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية. بالنسبة لبعض المشاركات اللي وصلتنا على الواتساب، في مشاركة من صديق البرنامج بدر، يعطيك العافية على الكلام الطيب وفعلا الحمد لله، يقول حسيت انك مبسوطة اليوم، قلت اشاركك هالفرحة واطلب منك تهدين اغنية. يعطيك العافية، الحمد لله، الله يطرح البركة والفرحة علينا وعليكم ان شاء الله. انا وضعنا قبل شوي اغنية الفنان الراحل فيصل العلوي كاختيار عام للاغاني اللي انتم على قولتكم تبون نختارها. ان شاء الله تكون استمتعت بهذا الطلب. بالنسبة لي سعاد، إن شاء الله نلبي لك إياه إن شاء الله في وقت آخر. وتحية أيضا لجعفر نصيرات على المشاركة الطيبة. إذا أعزائي، أعتقد أننا وصلنا لختام حلقة اليوم، وشكرا على كل المشاركات على برنامج الواتساب وأيضا على برنامج الواتساب. إذن إلى أن نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي، وكذلك تحية أيضا للفنان الجميل اللي منورنا اليوم. شو اسمك قل لي، ما راح أقول لكم من معانا. هذا الطلب اللي راح نختمه إن شاء الله الليلة للفنانة ذكرى أنت كده. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله غداً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وقصة
1: حصريا
0: كتبتها السنين ليش من بعد الحنين وقصة
1: على صوت الخليج.

صلاة تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده والصلاة تبلغ المصطفى خير هادي غوث كل وسيده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.